0: حقاً يقينوها مع عامة طادر أعطي الله لي حقاً يقينوها مع عامة أبغو انت سيدنا بمي حق امي لك وقت وقت من مطا السبب اللي قطامي ابقى في وقت اللي قد إذا قد روح سمى غمى حقا يحتوني يا غمى أسول الله حقا يحتوى غمى تبتكونا تكنونا نرجع غمي المطاني كيف حسما روح سمى قدت نرجع غمي تكنوني ميلي قدكم ميلي قدت لمني كما نحن جداني أسول الله حق الاتهامة أسول الله أبن الله وبطن حيث يوتكده أمو سيح أمو أولوك إنك رومي تاكس لوك إنك أبلوك سمجده إخلني توتاس اللبن أدوسين كله أمو وطنك وغكو تمنى تدعوني كاهل مغسا وغكو تتمني أقاوي تتي أمتاني يقول له إركت أبقت على الوقت مغدا يوافي الوقت مغدا تمنى تتكا إتخامين حتى لن يركو إتخامين حتى لن يركو إما تتكا خبي أبطنة إما أقال حتى حتى حتى جبت خبرني مي أسولي علي لا سلوش قوتا إلي جو الوقت مبو فوضل After 100 years, then I go, I'm going to go to the house. أهلاً أمي خطي عشي تقدأ تبقى معيني كاخرية سلم السنة إلا جزاو سمدام عبدالتني عبدالتني سبو اللقطامي كماني يسلمني فوبوت بي كما تقدأ أخالكما كان عما لكما احتوى بيحيكما خذن نمي
1: خويا نمي نويتين إفلو
0: أهلاً أخذنا من نار فيتنا قبل
1: باي
0: أهلاً
1: خذنا منك تيمنا تسايو ما بغوت قانو إقاوما ييت أغفاق توقع تلوغو ونكاغو ما توقفيو أفروني أغفاق ميتاكو يغيو تلو تيت Unikkaa magovilluunit, ilaurussi magovilluunit, kauja magovilluunit, tämä kuakki

0: كله بي. أما لو إني ما أما هو ما هم يقتلوا ما كتا تاونو ما هتشم بي منيو خنيكي جانم إسالك روي إسالك واقجوك من تاونو ما كتا إلا تاونو ما بدلي ألوتا تاونو ما تكيلك ميكتا إسالك واقجوك من تايكن إيتو إسالك واقجوك من تاينا هتشم بي مني تاونا نيتو تاونو ما كتوه أسويلا تكيلك تبوت سامو رخصتا سامو غتا سامو تاكوغو تايمالي تاكو كتلتو على وجوكو نانو أمي نانو تاكو جابون نانو أوبيكا تاكو غتيغو تاكو جوارو مات أوباتيني تاكو مات فيما سيكلتو عالو تانارو نانو تاتشو من أبي ميت بيغاز وقتو عالو أبي لتانا وبكا والليمان أمي يوتيا ميتو بيغاز وقتنا أبي لتكا تاكو تشا تاكو يبون أما لو تانا نانو وواتيني تاكو مان خيما سيسو عالو لقتو بويتو عقتو هابو غنى عالو غنى زيتو كلموت إما غا أما يوان تري كورس نو قراو ميتو كايو سيسو قاقموت نو لموت نو لا غراو غمي سولي كايو سيسو خيما لغيتو تاكو يورلو تانا أبي أوبيكا ورطا أمي يورا أمي يورا غالا مريد أمي يورا غالا مريد تا إلا بينا تاكو مروتا تا جمعنا تاكو يوكو أسو إلا تانا أبي خيما أسيبو تمام أغلو تلو تمام أغسطا تانا غتشن بيبي مني نوناق بيكي كاين نقتبون تانرو خويسا اتاتما تماني نونا خلاوك سما يو هارلوكتو تمام غيوك سلميلو خويسا تاكو يغيوك سلميلو اتاتما تا نونا بنيناني تايمالي بيجاغي ميغاتا كايو سلاخ ميجيكو هكيانو شوريلا نانومي تاكو كانوك بوغو واك نانو الوي تمكتوا تمكوا امي شو والوقتو على ولوقتو تمتنا وغوزي يونقتا ناكم مينو بوزي
1: خوينا ميكوتو
0: هاي كناينا كارين بيكويا هاتوين نوبا
1: تفا اخلك بيجي فغم
0: وخوتنا قاي كريستيبل وخاراو تيغا توني قاومي ناكو 979-0483
1: اوكي ناكو مي
0: كارين
1: يفيدلو
0: باي
1: باي